اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيه.

فقط على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا مساء الخير والنور والنوير عليكم أعزائي المستمعين، وأسعد الله مساكم إن شاء الله بكل خير وبداية أسبوع سعيد عليكم إن شاء الله يا رب. كون إن شاء الله بمود مستعدين في الاستقبال واحتضان هذا الأسبوع بروح معنوية عالية.
1: وسلم لي على الوحدة، ده أنا بسببك بقيت وحدة.
0: إن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة في برنامجكم اليومي آمة تدلل كل الود، معاكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

عساك هالقوة منفذنا على هذا الدخول الأنيق للفنانة اللبنانية كارول سماحة. بالمناسبة الفنانة كارول أعلنت انضمامها رسميا إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية Recording Academy، وهي المؤسسة اللي تضم محترفي صناعة الموسيقى وتقف خلف تنظيم جوائز غرامي العالمية. طبعا كارول عبرت عن سعادتها بهذه الخطوة عبر السوشيال ميديا، وهذه الأكاديمية تتيح الأعضاء المؤهلين المشاركة في مجتمعها المهني وبرامجها كذلك وفعالياتها، وكما أن بعض فئات العضوية تتمتع بحق التصويت في جوائز غرامي وفق شروط الأهلية الخاصة بالأكاديمية، لكن لذلك لا تعني العضوية بحد ذات ترشيح الفنان أو حصوله على الجائزة. كذلك أيضا كارول على صعيد أعمالها الفنية طرحت مؤخرا أغنيتها يا حظي من كلمات محمد ناصر وألحان جاد شويري و محمد ناصر. نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974.

من الأغاني الجميلة في مسيرة الفنان سعد المجرد واللي طرحها تقريبا في 25 من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي. في فعل القلب حنينة. عودة من جديد معكم أعزائي لبرنامج الواتساب، وتحية لكل من متابعنا ومشاركنا بالطلبات. ذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم منشن وإرسالها عبر حسابنا في برنامج إكس على آت صوت الخليج FM. ونستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من الأردن من حسام. تحية لك يا حسام، يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر محال. نستمع.

من فترة بسيطة احتفلت كثير من المنصات الاجتماعية والشركات المنتجة الكبيرة بمسيرة الفنان الحاضر الغائب الفنان عبد الكريم عبد القادر بمناسبة يوم ميلاده اللي صادف 13 يونيو شهر 6، وشاركت إرثه الكبير ومسيرته وكل ذكرياته الجميلة اللي امتدت نشاطها من 1963 حتى 2023. وكل عام وصوت الفنان عبد الكريم عبد القادر حاضر في وجدان الفن العربي. ننتقل لمشاركة جديدة من مرام. تحية لك يا مرام، وتطلب لي الفنانة الراحلة رجاء بالمليح يا غايب عن عيوني، وتهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج اف ام. نستمع.

الفنانة رجاء بالمليح أحد الأصوات اللي حققت شهرة مدوية في العالم العربي وجماهيرية كبيرة، خاصة مع تمتعها بصوت لا تخطئه الأذن. رحيل الفنانة رجاء بالمليح الصادم اللي كان في 2007 بسبب أثر معاناتها مع المرض اللي دهمها في عز شهرتها، برغم من المسيرة القصيرة اللي بدأت في مطلع الثمانينات، إلا أن أغانيها لا زالت تسكن في وجدان جمهورها، وتعاونت مع كبار الملحنين خصوصا المصريين مثل جمال سلامة ومحمد ضياء وصلاح الشرنوبي والكثير الكثير. وخلال مسيرتها الفنية حصلت عدة جوائز وتكريمات، أبرزها شهادة تقدير من مهرجان الأغنية بليبيا في 1990، كذلك أيضا جائزة مهرجان القاهرة الدولي الثالث للأغنية في 97، وكذلك لقبت بسفيرة النوايا الحسنة لليونسيف في 99، والكثير الكثير من الجوائز التي حصدتها في مسيرتها. ننتقل لبود حديث مع مشاركة من أبو عبد الله. كل التحية لك يا أبو عبد الله، ويطلب دويتو جميل بين أصالة والفنان أحمد سعد، زي زمان. نستمع.

من الأغاني الجميلة بين أصالة وأحمد سعد زي زمان اللي طرحوها تقريبا من 7 أشهر من بداية العام، وطبعا هذا العمل يأتي بمثابة عيدية لجمهورهم في مطلع هذا العمل. ومرة جديدة طبعا هذا التعاون الغنائي يتجدد بين الفنانة السورية أصالة وكذلك أحمد سعد من خلال طرح هذا الدويتو الغنائي الجديد بعنوان زي زمان، خصوصا بعد النجاح الباهر اللي أحرزوه في دويتو سبب فرحتي اللي طرحوها تقريبا من 2 سنين، وتجاوزت نسبة مشاهدة أغنية سبب فرحتي 152 مليون مشاهدة عبر تطبيق اليوتيوب. أما هذه الأغنية لا زالت في تصاعد من المشاهدات من بداية طرحها من 7 شهور، تقريبا وصلت حول 6 مليون مشاهدة ولا زالت الأرقام في تصاعد. إذا لازلنا مستمرين معكم أعزائي، ونذكركم أيضا برقم التواصل من جديد عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم المتابعة معنا عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا على صوت الخليج FM، وأيضا إرسال تغريداتكم خصوصا الطلبات اللي فيها جلسات حصرية لصوت الخليج. وننتقل أيضا إلى برنامج الواتساب في مشاركات جميلة وصلتنا. بمطر، تحية لك يا بمطر. والله ما أدري هذا بمطر ولا عيسى، يتروى لي بمطر. تحية لك يا أبو مطر، يا ريت بس المستمعين اللي يرسلوا لنا الطلبات بس يضعون اسم الطلب ويضعون من المستمع فلان فلان، لأن ما شاء الله في أسماء كثيرة تكون موجودة، فأنا قاعد أعمل لها سكان يعني أحاول بقدر الإمكان أني ألتقط الأسماء وأسجلها. عيسى الصليطي، أوكي، حياك الله يا عيسى، تهدي حق أبو مطر إن شاء الله تامر وتدلل. كذلك أيضا علي موسى، إن شاء الله تبي أغنية من اختيارنا، إن شاء الله تامر وتدلل. كذلك أيضا تحية لعلي أيضا. كذلك أحمد السعدي من سلطنة عمان، تحية لك يا أحمد. يقول ثم من قال أن قلوبنا لا تخضر من أصوات من نحب عندما تهطل في أعماقنا، ويطلب لي الفنانة الكويتية نوال دخيل الحب من جلسات صوت الخليج الحصرية إن شاء الله تامر وتدلل. كذلك في أيضا مشاركة، يا ريت أيضا بعد بالنسبة للمشاركات أن يا ريت أن تكون كتابية وليست بالفويس نوت، لأنه ما ينفتح عندنا الفويس نوت إن شاء الله يا عيسى. إذن لازلنا مستمرين معكم أعزائي ومع الطلبات اللي وصلت لنا. شلون منفذنا؟ عندنا طلب إن شاء الله. في مشاركة من علي موسى، بس في بعض الطلبات اللي وصلت لنا عبر برنامج الواتساب، في طلبات لنوعية من الأغاني ما تتفق مع توجه الإذاعة، يعني لأن توجه الإذاعة دائما لها توجه طربي، وفي بعض الأغاني يعني دائما يسألون ليش ما تضعون في بعض الأغاني ترند، في بعض الأغاني ما تتسق مع توجه الإذاعة تحرص في طرح الأغاني اللي ترفع من ذائقة المستمعين وتركز على الأغاني اللي فيها نوع من الطرب وفيها ذوقية وتحسين لذائقة المستمع.
تحية لك يا علي اليحيائي، إن شاء الله أكون ذكرت الاسم بطريقة صحيحة. يبين سمع شي على ذوقنا إن شاء الله، تامر وتتدلل يا علي. ما شاء الله اليوم كل الطلبات جايتنا من سلطنة عمان. كذلك علي اليافعي، تحية لك يا علي. أيضا يطلب لي الفنان أبو بكر سالم مرحيب إن شاء الله. وفي بعض الطلبات على فكرة تكون متكررة عندنا، فإحنا بقدر الإمكان يعني نحاول نضع أغنية لفنان واحد، لكن الأغنية إذا تكررت لنفس الفنان إحنا ننقلها إلى الساعة الثانية اللي تكون من السادسة حتى السابعة. هي فقرة أغانيكم، هي فقرة جديدة للطلبات اللي ما نقدر نكون نقدر نلبيها في ساعة آمر تدلل. كذلك أنا اسمحوا لي، لأن قاعد أحاول بقدر الإمكان أني ألتقط كل الرسائل اللي وصلتني عبر برنامج الواتساب. تحية لك يا عيسى التميمي، إن شاء الله تامر وتدلل على الاختيار اللي طلبته. أي أغنية حق كاظم، جهز لنا أي حاجة يا منفذنا لكاظم. وش ودك تحط لنا الحين؟ نوال دخيل الحب، هذا الاختيار كان من من أحمد السعدي من سلطنة عمان. إذا نستمع لنوال دخيل الحب، جلسة من جلسات صوت الخليج.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من عبير. كل التحية لك يا عبير، وتطلب أيضا للفنان الراحلة رباب غيرت عنواني. نستمع.

اليوم المود طلبي بامتياز ما شاء الله، كل الطلبات أغاني يعني من التراث الجميل. في مشاركة أيضا جديدة وجميلة من محمد راشد، كل التحية لك يا محمد. يطلب لي الفنان القطري سعد الفهد مرة رائعة أحبك والقمر يشهد.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم مع طلباتكم الجميلة، وإن شاء الله باقي الطلبات اللي وصلتنا راح ننقلها للساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. إذا نترككم مع الفنان خالد عبد الرحمن وشلون مغلي. كلا نلتقيكم غدا، تقبلوا مني كل الود. كانت معكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرني مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ما كنت متوقع خيانته لي وانا احسبه في الناس. خلي